0: Canal. Canal. Canal.
1: Sud.
0: Canal.
1: Sud.
0: Canal. Canal Sud.
1: 92.2 MHz à Toulouse. Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, Toulouse.
2: ويا ليت الدنيا ليس الدين بأم لا ويا ليت الدنيا

تذويت تمازيغ تتبن يسر حاس الزمان غس حرش ذغروت اوي ذاك يغرن بالتسني مغبن سيزدك تتسود اوي ذاك يغرن بالتسني مغبن سيزدك تتسود اوي ذاك يغرن بالتسني مغبن سيزدك تتسود اوي ذاك يغرن.